تمهشت هوا يوهوي عارا بدل ساردي وقمو فاستي تمهشت هوا يوهوي عارا